نغمن أنجي ريدم كيغلي بيا ساز الزيدر هيقت نقال أمر هوكل رهي غازر فكان نقوتر رهي غلي داو موشين وجي